0: morrer pedindo para ver. Não deu para ele me ver mais. Fica difícil. Viagem era difícil.
1: Habibi. But he was not able to see me again.
2: Habibi.
1: It was difficult.
2: بالسلام.
1: The trip was
2: بالسلام
1: difficult.
2: حطيت ورود الحب قدامك. بالسلام. بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب. سيب الألم. سيب السلاح. سيب السلاح وتعالى. تعالى نعيش. تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام. مصرية.